تبسا إلي سسامو لو آيما بو تبسا إلي ساو مسينين تتوء بيو الحايلاكس مالي فورد رينجا ولو أو نانا الكاسيتي إفا أفاي مو فيه ميا أوما إتيالو ملاو تأفالي وإما ليه أتو أتوه تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بيما سينا فوي تو أتوه لو فاتو أتوانا إلي كاسيتي تتالا فيتو أسو تو أتو سي فيتو تاسي إس تامكي رارد بابتو أتوه تليفوني لوا فيتو فيتو أونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو أونو فيتو لما فيتو